توب ميزيك برودكسيون تقدم الشاب الشابة المغنوي في خطر حسن ونابل صوت العرب في خطر ناس علابة في خطر عبد العزيز في خطر عباس في خطر كمال.

0: شباب انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: بلوب بلوب طلعت بالسما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيش بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور
2: حدا شاب حدا صف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور فيك الدور امك استنى شوي
3: لازم نروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي